شوف الاخر مدينة ما تسالي فينا ما تبرز الصبح شوف داك السيمو المول جي مازيان كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد من